0: شفيعنا وذخرنا ومولانا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله داعيًا إلى سراج منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan yang kedua 2021 telah memutuskan seperti berikut. Yang pertama, penggunaan platelet rich plasma yakni PRP untuk rawatan estetik atau terapeutik tidak diharuskan secara mutlak, sebaliknya memerlukan kepada pertimbangan masyakah pesakit. Yang kedua, ini bagi mengelakkan masyarakat bermudah-mudahan dalam urusan yang melibatkan muamalat. Yang ketiga, rawatan ini perlu disyorkan oleh doktor bertauliah dan dilaksanakan mengikut prosedur yang boleh bagi mengelakkan risiko kesan sampingan. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل وليتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولاو بينانغ آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما في عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مسلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبهد لي أمهام اليسري بدك بغندا يعني بتوان أغون سلطان إبراهيم dan kebawah dulu yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Raja Zarif Sofia wa kadzalika sahibil fakhamah tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli Bingah Talib yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nur Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, oh yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang beristiqamah mendirikan solat secara berjemaah, mengeluarkan zakat melalui zakat Pulau Pinang, melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, saudara, demikian tadi khutbah Jumaat. Saya langsung kita bawakan untuk anda dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Bersama dengan saya, Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga Penerbit Encik Amin Yusof, bersama dengan tim teknikal Encik Yusof dan juga Puan Suraida. Dan demikian saja daripada kami dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Mohon maaf, salah dan silap. InsyaAllah kita kembali semula bersama dengan Fazrina di Konti Mutiara FM. Jangan berbual, silakan Fazrina.
2: Baik, terima kasih Raka Pelapur Fadil dan penerbit untuk hari ini, Muhammad Amin, Muhammad Yusof di Masjid Habib Daerah Timur Laut, bersama dengan saya kembali ke Konti Mutiara FM.

0: النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به مي تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به
1: ما ليس ما ليس لي به
0: ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعون
1: ما تدعو
0: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة.
1: نعم. ترس تمون.
0: وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم.
1: أمي أقول لك لي كنت كذل فستذكرون.
0: فستذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
1: صدق الله
0: صدق العظيم. الله العظيم.
1: تنيه
0: امين. الحمد لله.
1: تak kena hutan tu.
0: الله اكبر. pasal dah sorok. Alhamdulillah. Saya dah lepas insya-Allah kita nak terus bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pendengar yang mana nak cuba juga untuk semak bersama-sama surah Ghafir ayat 41 hingga 45 boleh telefon kita terus di 0421073389. Kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama ustaz.
1: Insya-Allah.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ya, Ustaz Zahri.
1: Ustaz Zahri, hari ni.
0: Oi, hari ni awal buka kedai ni.
1: Buka majlis.
2: Ya. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam, sila Ustaz.
2: Malam hari ni rezeki saya dapat pemanggil pertama.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Okey. Kita baca mana?
1: Baca kan, silakan.
2: Baik.
1: 41 hingga 45. Ghafir.
2: 45, okey, baik. Ni kelak tu nak hujan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه له دعوة
1: سكليجي سألالي إلان سكليجي لا جرم أن ما سكليجي
0: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا وفي الآخرة
1: في الدنيا ولا في الآخرة. Tertinggal satu kalimah tadi. Ulang sekali. Laisa lahu da'watun.
0: Laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ila Allah. Wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu

خير آخره وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأقول

وللآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.